0: East FM, your radio, your music, 102.7.
1: أيها الآباء، مرحبا بكم. نحن معلمو مقاطعة أونتاريو، نرغب في التحدث معكم. لا، لا يتعلق الأمر بأبنائكم، إنه أمر يتعلق بدوغ فورد، حيث أنه قام بخفض التمويل المخصص لكل طالب بمقدار 3,000 دولار، وهذا يعني سلب الدعم المخصص للطلبة وتركهم محشورين في فصول دراسية مكتظة. هل المشكلة في المدارس؟ لا، المشكلة في دوغ فورد. هذه رسالة من اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو.

0: systems are offline.
1: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: 102.7.
1: Let's go. This is your radio, your station.
3: This is East FM. It's East FM.
4: أيها الآباء، مرحبا بكم. نحن معلمو مقاطعة أونتاريو، نرغب في التحدث معكم. لا، لا يتعلق الأمر بأبنائكم، إنه أمر يتعلق بدوغ فورد، حيث أنه قام بخفض التمويل المخصص لكل طالب بمقدار 3,000 دولار، وهذا يعني سلب الدعم المخصص للطلبة وتركهم محشورين في فصول دراسية مكتظة. هل المشكلة في المدارس؟ لا، المشكلة في دوغ فورد. هذه رسالة من اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو.
2: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.